0: وقعوا شو يعلو شو يعلو قاو بين الماس وقاو تي نتاع ايش معنا توكسيو ديرو عليكم كيومي تويرو توكي ايمان جام مغير ادبخت للا وان سيني يوني اللي تم غتلو سي مرموكو سيني لي سادة وسيما يقول ادبخ جوانا ميكوما
1: مالك قطع لغنات ما مايك لغتو وانجيلا تامنا شيرين اغنى ونيك كارتو توها هاق بابول إغلاق نيانو إغلاق قطعو نينا اللي غدوا غما نيبي ميك توها لغ ناق ميقابتا بيبال ليجو نمغاو غير ناق ميقابتا 3:30 بواقبان